بالخير خوخ منوتو تصاوقتي ورش نكال الملكات غاقيخ انتهين كان أوكا شاكا بو بوخ بنابوتشوتش الملكة ملتيوش كاتشاوا ونقش قان تهين نقسي كيبا ملتيوش كاتشكا براتتش قام مخونك تكوينتا بركنا تكوبا تشقاتك ما بونا هروتي لبا تشقستك ساها وتشقا نق أم هوريخ شاني كاتشراكا أبلاس أبلاس ماس كان بيسا يومبو أ فرانسيسكو كالي بابلو Pues Rikim Hon Karika Samahrinka Likwal Habraka Ur a Daniel, pues tra Kimhon Purich, Batsak Okuchuach Chatra, Nuya Rutsirwachha, Renmal a Mariano, pues Maka Karan Besa, pues Habraka Lachha, Kasriksankar Chokatsanka Samah, porque Kunganka Samah Kolachuach, y Anlakan Hostachha, Nubanka Puert, Nubanka Ventan, Arakanika Material Nixah PVC, Kas Utsr Samah, Kasriksankar Chokakami, Kastubna Kuventri, قص أتذكر نقلر سماهني لارش وتشقالي لحقك كختاري لأبلاس كله قص كيرو كوش نكشا بوبو خبرك أور إكرات خا يامريح بن بس نكى كاش بوهر ماخ كامب إكران ككشا كا لابوس ديا تطلان ملتيوش كتشيبا تشقا خروتيل كروتش كا يا آن نقر كشا كا بن آخ ملتيوش نقر كشا إيا جاوي تشقا يا جاوي رنه لارمين كشا كا بوبو تتروتوت يا برينسيسيتا تشقا كيكا كيكوش اي كوركاب كوتشوتش تا خبركا اور ملتيوش كاتيبا كرارا كيكوتوم كام ايوم بور كوتوم كا ريسيوشن سنتياغ اي تشقا يا نوت يا ان كوتوم كا نم ايخ سنتياغ ربنوك اخو الهوخ تيخاش نخكاشا تا خبركا اور كيشكي كوتكا نيوكاشاكا بوبو

0: نقواش قي منوتو شقاش كتسوق خي اور شن كتقاق ايخ نقاو كاشا كتخبرا كاور خصاوكم بيش تنقا خا بواس نم ايخ سنتيا كيبنون كاخو الخوخ تيخاش بواس كيخ نو تشول كاتش خباتش شتراخ نقلع لملاخ نم ايخ كهو القبوخ انتهان تشك نو بقري كران بيخ بن كتبات سريخ كاميك بواس ملتيو اسا لعلاخ كاسلي مال خون شبع نملتخا نكساخ بواس كل تتابعين قس توقع اوي بس بتسا انكت بابا قسنا تشم سهل تشتابي يكرا لقلغنم ايخ بي نخش خا خور اختالش بمكا لملاخ كا كالنداريو يكرا تش بمكا تنامت نهيلاش بس انكي بتكا نعت نقاخ نكرستا نقر بانيك تنامت نقر كوستوم بري تراديسيون نخني له برشقا اتت نكتا الخرماخ بس خسكي اكوش نكي اوكاخ كا امي آلا ولكوال ايكو تشك تشقا ايري خا بس كي كاشك ماك ايكلكوال بتسا انكي اتسبق بورماخ بانكي كستان بورماخ ملتيوش قس اوتس قابتش برك كرا موخو ننا بيخا قس نمال نباولا ونت باولا خبرك ايخ برك رارا قس كي كاقوش تخبرك ايخ شن قاس ابون تشيك ياش بكي اسمان نهيلال كا اتشنقن بنتها ميرنم ايخ بس خرا ايخ نقاس اترا برك كاميك نقاس ابونا شانين قبيخ ياش بينا تشيك تخبتش برك رختال نتاهن كاك اوتش كخي رويدا كوتش كخي لوتري تشوتش اغليس اي كرا بس شبك علم لخ كانم ايخ سنتيا أبرك أور شكرا لك حركة أبرك أرماغ نخكاشاك أنيكا هنونسيو إنكم لبكا تماسكا برغراماسيون بوبوغ.
1: ¿Sabía usted que la publicidad no es un gasto, sino una inversión? Anúnciese con nosotros para aumentar sus ganancias. La Voz de Tiztlán le ofrece su servicio de publicidad. Comuníquese al 7721-7143 o al 3137-1259. La Voz de Tiztlán, con 60 años de experiencia en comunicación.
2: Shashipa Electra, Navir, Nich Ustak, Nichinu, Panga Wachoch, Di Eje, Elkip Anikil, Yalan Utz Kajel, Chuka, Kajnek Kajel, Kalo, Umpa Electra.
3: ¡Ay! Este dolor de muela no me deja comer.
4: ¿Y qué esperas para visitar la Clínica Dental La Voz de Atitlán?
5: Clínica Dental La Voz de Atitlán les ofrece odontología general y para niños, extracciones, rellenos blancos y grises, limpiezas, tratamiento de canales, puentes, plaquitas, prótesis removibles y mucho más. Si necesita más información, comuníquese con nosotros al 5583-9029 o al 5970-2831. Nos encuentra en el segundo nivel de Radio La Voz de Atitlán. Les atendemos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 5 de la tarde. Visítenos, será un gusto atenderles.

0: مصلح تقيها وين شقلا كهو بدك أور نقا شاكا نحكن بيتشو القيس شخكا ميك وقول كاتش بامكا خلخوخ كيخ نقا شاكا بقصخ بل نقا شاكا تخا بدك أور شبام هبرك بروغراماسيون بوبوخ
1: كيخ رخال بين تكوب مسات رخال بين كخصو كرشين كخروج ليف كخلاشيك إنكم سك كخبيه جوخ آرشين ونق رقيهوه جوخ آرشين كيكوتي ماس

باش نخوخ منوتو واش غادي تصبحتي واش كتقيق رارا بلتيو شكر سكيم كتقى يا لور يا لولا ان سان هويو نو يا خور تصير باتكا رختاتشا اكش بالبورون اتقا روتي يا نيل قاسكي كيكوش كاشا بوبور صحابرك اور ان كاهون كاشاكا كاسترو كيهرين اوبام وقسنا قطري وام ابركا ربنونكا اخ بيشاب اشوان تويس نقاشا صحابرك اور تقا هون تشيك بنق اكلاش ماس وتقين رواتش ماس بيستا لابس جاك اولان شاتي بوي نو ياخو روتير واتشكا للاحكا الكال شنكا سانتياغو ابوستول اخوان تاكاشوي اشوان تاكاشوي كما بونا روتي لابتش رما كهبرك على او تخير واتش رتت اكلاش ماس كان بيستا لابس جاك قصدك ما بونا روتي لابتش يكران بيها قصكو وحوكم كشاب كار سيبشن سنتياغ ربنونكا سونورا ديمنسيون بتشولاخ استكنابا يتخا بتشولاخ نقايعلا نخكشاكا شنبيخكا شبايا يانا ربنونكا شوان تويس يكران بتر سيبشن سنتياغ كيبنونكا سونورا ديمنسيون

للملاخ رخاف الركوش رجليب بروبيك خا نقمل تيوشيخ كن كاتيبا إش بن خلال سيش إش كشانيل قشين إش نمق إش كوكوخ إش كل وبي قتنمت إش كل تقيا إش كل نات إش كل نقا ملتيوش تيبا نق إش بلا ترق أرئيل ترق سما نكرك أراج قا نقمل تيوشيخ تككون خلال بنق إكل قتنمت إكل تتقيا إكل نات إكل نقا هيك أيون هيك كستومبر رشن هيك تنمت أورشن قتنمت إبساد برينسيباليس كيب نون كيب لون كيت تون تك سماخ بتاق أرميت خاي قاس جولاخ كيب نون بترا قاس نك نوخ كيب نون با رمال را قس نرقا خيك سون بكيبا قاس نكيكي كوتا نوخ كيش بلاخ نوخ رقاها بكيبا إيخ إيخ نوخ كي بيخ ترق بانيك ترق أرئيل رمال كارا نقمل تيوشيخ كنك أجيبا رخاف كاخ رخاف رجليب تشلانت كا إبكين ترخاف را أقا نكرك أرا جقا نقمل تيوشيخ تكا كون خلال بناق خيكول قطنامت خيكول نات خيكول نقا خيكول تي تقيا أباخني ترق

كرنا خمتشي بنا تواخ بير تشيك سيتر خاتي كوين شوم خبرا بروغراما بوينس نوتشيس خوفنتود نخبونزا غاوكين غير الميرتس خبرا بروغراما كون موسيقى رومانتيكا كان اسقا هروتي لافاتش كان تهين قوا واشات سرا خبرا خونتشيك تشاقا رشنغيل كما كنا خبرا بيه تاريخ او كين شوات تات كولا كلات نقاخ وبيرا شوم خات نمت اتيتلان شقاني كاخ تشيك خي مونيسيبيوس كولا تشوشي رويا اتيتلان سان لوكا سان وان سان ماركوس نيكا تشيك خي ديبارتامنتوس شقا لا كابيسيرا ديبارتامنتال y ديبارتامنتوس دي غواتيمالا y la ciudad capital. Así que también saludamos a nuestros queridos amigos que nos saludan desde la ciudad capital y que siempre nos sintonizan por FM y también a través de nuestra radio en línea, que lo puedes escuchar a través de nuestra sitio web, a través como lavozdeatitlan.com. Búsquenos y escúchenos a través de radio en línea. Así que vamos con los temas musicales.

خبرك اشي نقا خبرك ايخي خويبس يعني انتخنا شبانقا لازيد رمانيانا شبام خبرك استوديوس.

التوشكا تشواترا سنتونية قتلاج بغليترا شقريخ شقوزات نكاح كانتو بيرو قتيمبو سيمبري نقبونا تشواتش بغليترا شقشاخ لبارس بسيون شنغال باري ريكاردو يا بغليترا شبامو برونوزيون شقشاخ شنقيخ شواق التوشكا تشواتت شتكناخ كاقوين خونو زلاخ شناق عاوكين قسخات السنور شتكناخ نابين تردوزي لسانتيل en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

0: تقون خلال قرفان قيل قاس خوخنا لاخي قفت تقاق بانيك كل قاق قاطران خلال
1: شخنيت را إشخي
2: أج إي
3: إشني
4: أقلا
2: تقا خريخا
0: ما خونيش إخو بنقش تيبي غريت بامرقا سليمال ما خونيش إخ نكوي ساسكنا ما خونيش إخ شتو قلت روتي مش كل أخونا تنق نيتيرنا نار معك مش كل أخو بنق نكتر تيبيخ نقاساخا قيخ تقا نكتر كوي ساخ خراخي أجنق مؤتتا نك اتوختو اك مخونا قساخ تاقيخ خراج نق نوبن كوفتوا نكت كونا نكتبع تقا نك اتوخا ناوخ كوكين خي ايرف نق نكت كيتو شبخ نئسرخي نخبيتك عال ملون تقريش نكي كونا نكت كيتو مايون تاعت كولا تتا تشتن مايون تاعت كولا تتا تلا شخنيق بانيك اقت نمت نك كونا نق تاخيخي نك كونا نق لقوغ نقي نك برقان ساخو تسلاخك اصلي مال قشين تقكون خلال خبره خونا اوغنيا تخرمال اديسا موندو رينوفادو تشقا رمال خبره الراديو انتخنا نسمخا رمال نيتاخا خون اوتسلاخ خستيسيا تشقا نقا تنق كولك يا اتراخ ايفناق تشقا خون

0: خبرخا قد نمد تخكون خلال قرفان قيل قاس خوخنا لاخي قفت تقاق بانيك كل قا قاطرا خلال
1: شخني ترا إشخي
2: أج إي
3: إشني
4: أكالا
2: تقا خريخا
0: ما خوني تيخ ونقش تيبيغ ريت بامرقا سليمال ما خوني تيخ نكوي ساسكنا ما خوني تيخ شتو قلت روتي مش كل أخونا تنق إني تيرنا نار معك مش كل أخو ونق نكتر تيبيغ نقا ساخا قيخ تقا نكتر كوي ساخ خراخي أجنق مؤتتا نك أتوختو إك مخونا قساغ تاقيخ خرا أجنق نوبن كوفتوا نكت كونا نكتبع تقا نك أتوخا نعوخ كوكين خي إيرف نق نكت كيتو شباخ نيزرخي نخبيتك عال ملون تقريش نكي كونا نكت كيتو مايون تاعت كولا تتا تشتن مايون تاعت كولا تتا تلا شخنيق بانيك أقت نمت نك كونا نك تخيخي نك كونا نك لقوغ نقي نك برقان ساخو تسلاخك أصلي مال قشين تقكون خلال خبرخ ونأوغ نيتخ الرماش أديسا موندو رينوبادو تشقا رماش خبر الراديو انتخنا نسمخ رماش نيتخ خون وتسلخ خستيسيا تشقا نقاش نقولك يا أترخ إيفناق تشقا خونت نمت خونان كي إيخ كل شيك كل خلال
5: Agencias Guayatitlán llegó la temporada más emocionante del fútbol. Y acá encuentras televisores de todos los tamaños y bocinas con la mejor calidad en audio. Aprovecha las ofertas del bono y compra al crédito solo con tu DPI y mínimo enganche. Llámanos al teléfono 7721-7949. En confianza, entre amigos.
6: Incrementar sus ganancias y dar a conocer sus servicios o negocio, La Voz de Titlán es su mejor opción. Comuníquese con nosotros al 7721-7143 o al 3137-1259. La Voz de Titlán, con 60 años de experiencia en comunicación.
7: ¡Ay! Este dolor de muela no me deja comer.
8: ¿Y qué esperas para visitar la Clínica Dental La Voz de Atitlán?
9: Clínica Dental La Voz de Atitlán les ofrece odontología general y para niños, extracciones, rellenos blancos y grises, limpiezas, tratamiento de canales, puentes, plaquitas, prótesis removibles y mucho más. Si necesita más información, comuníquese con nosotros al 5583-9029. O al 5970-2831. Nos encuentra en el segundo nivel de Radio La Voz de Atitlán. Les atendemos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 5 de la tarde. Visítenos, será un gusto atenderles.
10: Shashipa Electra, Navir, Nich Ustak, Nichinu, Panga, Wachoch, Di Eje, Elkip Anikil, Yalan Utskahel, Chuka, Kajnek Kahel, Kalo, Umpa Electra.

0: FM.
1: شاشي بايترا نوير نيش اشتاق دي تشينو بانا وچوج دي اخ بالكيب انيكيل يلان اوتس كخيل شوقا كخنق كخيل كالو امبا إلكترا.

0: Julik, Banik, Shin, Achaya. Skola hun eich, Chpamha, Tenemet, Skinhaj. Hun relax acha, Kasper Sakrik, Kakasinki, Akhat Takstin, Chakas Kumash, Lahjunuban. Hari lahacha, shoot up, ham eich.
1: Maldios, Jawa, ahau, Trahawa hun eich, Shasipach, hun eich, Kaslemar. Ay, ahau, Nakki Bangara.
0: Kara Shuban, Hari Lahacha, Shunak Ari, Shusik Il Karij Vachruchat, Kagarashi Okchik Chpam Hun Hai, Batsaik Obar Miar, Kagarash Bik Narubich Kirmiar.
1: Yalos, Yalor, Stakan Miar, did stop Kai we and then Kimpana, Peruaya, Nchkanar Hel Kawai, Shinuk Il Kami.
2: Nuta and Katwata Kami, Kshpokuma Irnon. Kanu ikawai hingatika mix katbana chik chuak.
0: Ayatet war pokrish lah yunuban ivir chaka tak hunaka shok hashkin mishnalan bir. Shtatban gara chuak shkok awa hingatak kamek shkti warash bihanu chak shtatban gara chuak. Karashuban hari lah acha shaelil kach pam ruchuach. Tak shaelil hari lah acha chpam ruchuach. Iki aga ishqi chuchi ya kavranki ban karkhaya.
3: Atkola yambre, satet lumna chani matpinak alak.
4: Heya chon, chani mpinak kimbitkana nuay kshin hei takwal mkibab tukshik.
0: Kara mkiban khay ishqi kimkhuan karik tzik, taknak nabakho otra, shi ipo onka khari lak acha. Kawkash kiban.
1: Pahnechik ech ahom ya chon yambre.
4: Alush chapchik tatkan katbab sama.
1: Kimpanga, kishin rumla gara.
3: Tapka vi, spuka vslach yunuban pruvaya.
1: Maltio shawak araya chun, ratsik.
0: Kara kimhorich e ishki, aspuk chtikin kiban, hurmaka, shkikasha hunkur, hauka achash takapia, kavkara ruban.
5: Ah, kataki, katmaki, kataki, katakui.
0: Takshik ashbiak e ishki. قص خونا لقش كي مخرقي كي شيء شكبيخ قط واقي قط واقي خونا تشش ببيع خجرش إلال بعن لق يكون نشت آخر شين هبر عشا خجرش كي كل خوني شق كبرش كبيخ ترى
3: يا جون ناشئان قمش كون الرقي شيء ناش بنتهي
4: خيط رايح قص خونا تشش ببيع
0: تقيم هون رتيخ كنوشل هيا جون ترى يترايح نقش بنتها شكيتو بونك خونا تشا خونا لقش كبيخ ترى كبرش كبيخ ترى
4: ما إلية قرط أقص خونا تشش ببيع
1: بترق أش ساقوا هاقت أقي هاقر سلاب بيع
0: تقشش لا إلى رخيا خونا لقش با تأخر شين هبرع تتق نق بيع خيام ريخ رتخون رقيخ شيء بونا شو كجوج رميال كبرش وبن
4: يا لور خارجي هاي
2: نشبان يا أمريخ
4: ارتاش بابيا عناق عناق وقتتا
2: كامي كنيسي كيب نوتا يان خو عالناق جيا تقوي قتا شبابيا
4: ناشو انكا شكيماش ابيا
2: ناتشنالا خو عالناق يمريش بينا خو عالناق
0: خسان لقشش لعلاق ابرشتني نكيستاقا كيرتا شبام حيا برتاقنا باخو اترا مختناق ربسيك خاعتا شقاق اشتني قس كتخون كي قيخ بناق قبتق بيه كبران كي بان بوش خاتيخن كي بان كارا مختناق ريخ شي ايبونق قاق اشتني جوشي قس بوك جو قيخن كي بان ناق روماك شل ساس باها كرتا كوم ناقشك مخوانشك ناق نباهوتا هيك راشتك الناق روماك بوك جيا ردخوانشك كنوخر ديوسي لا تشخش كما نقنا بخو اتراج بام حرات نمت قولا خور رختال خيك ارا اشقي شامير نوان قراكال قاس بوك تشباري ايل نوكا تشكا قاس نكشي بلاكي اتبام تاقكو تشواج كخاق ارا
3: خون رختار بانچ از کارخرا یوسیل خم اجتا متاکا کوک انشقیق ارا ایشقین کیب ساب کوکن کلک چی کوچوچ چ از کارم تی اوکخ اخشیاب کوچوچ تخی اخشیان کی عاشا چوچی تخای قسبوک چچنق نک کاخ کانگ اوخوام کانگ چرچر چ از کارن کی اشاشا چی اچ پم تخ بی چقان بیش چخی اخشیا قلا حکیتی کسیاف تخن کی عاشا خی اخشیا قس خیت قسن کیت او ینک ماگ چپام خبرت نمتن بیشا مش قاشا خو نخشیا چوچی ابو چوچ موت تکا هیکن کا تخبا هیکن کا تکبا چوت قرا خرا یوسیت مخان ای پون تاوکین کبرنو با خبر چولی کن کی اس کنا شیخ ی اخشیا خبر هون کول چولیک Usar que hay quien es Shishagala, que arrancar una metz quien hay. Maka tu shila, shin ro,